0: جميل بوق النور ومعاه بونجور
1: وليلا ليلا وهي نقصين مليحة مرمزها ولا يطيع

0: قال الله يا البنات انتي منين جات
1: ولا يالله ولا الله وهي انا الزين مليح ماما يزهى ولا يطيح.

بنوش مريت ويا تنكر لاد يكمس في هنطلتون Immense boots and pans and tarifin lumps, and he scourges the country.